الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الحاضرون pada malam hari ini insyaallah kita berada pada malam ke-8 bulan Al-Muharram 1400

جدا على ما نستاهل ما نستحق. أعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا رب العالمين ولا حول ولا قوة إلا بالله ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الحاضرون، بعد ما كان لي إن شاء الله بعد ما كان لي إن شاء الله بعد ما كان لي إن شاء الله بعد ما kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberi kesempatan kita untuk sampai pada bulan Muharram, bulan suci, bulan yang di sana atau badan kita sedang ibadah saum, yang dikenal dengan saum adu, di mana saum adu ini dilaksanakan pada tanggal 10 dengan diikuti oleh puasa sehari sebelumnya yaitu tanggal 9 Muharram, sehingga disebutkan oleh seorang muslim untuk bersaum di bulan Muharram ini pada tanggal 9 dan 10. Serta oleh banyak berusaha pada tanggal 10 dan 11. Setiap ulama melainkan tempat sikai 9, 10 dan 11. Silakan mana yang lebih mudah lakukan, silakan atas dasar niat ikhlas mengharap dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Allah ini menghapuskan dosa-dosa kita pada tahun yang lain. Pada kesempatan kita pada malam ini sudah para lengkap dengan tajuk atau tema mengenal kedudukan Rasulullah SAW dalam perspektif